الحمد لله الحمد لله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين:

0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمدا مجتر بمشرك اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام وقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا بشرك اليقين وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا مقضى الحاجة اللهم انصر جيوش المسلمين وأساكر الموحدين اللهم أهلك الكفر والمشركين أعداءك أعداء عدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون كم صنع
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوسكم رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استغفر الله العظيم. استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. لا اله الا الله لا شريك له الملك وله شيء. لا اله الا الله ولا شريك له الملك يميت على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من النار. اللهم انت السلام يا السلام يا نبي السلام حينا ربنا بالسلام وعدنا الجنة دار السلام تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو القيوم لا شريك له بل ذا الذي يسأل وهو العليم العظيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلى ربي أنت مولانا سبحانك سبحانك.

0: دائما كريما لمدى الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال من نعمة الله أكبر. الله أكبر كبير رحمة الله كثير سبحانك اللهم وسيلة لا إله إلا أنت ولا شريك له الملك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم يوم الأولى ولمن نسى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمين. قل لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. حمدا حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وسلامه في الدنيا وسلامه في الاخره وسلامه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
1: Iya, saudara pendengar di manapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat dari Masjid Al-Shifah di kompleks Rumah Sakit Martin Indey. Dan tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dengan beragam program acara tentunya akan kembali hadir. Kita juga akan ikuti bersama untuk beberapa tembang religi yang kembali mengudara mengantarkan kita pada pukul 13 waktu Indonesia Timur lewat dinamika olahraga yang akan turut kami siarkan untuk Anda nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.